معنا الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: 97.5 مسقط و 98.5 صرنا.
1: الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الذود عن الوطن.

بخناجر تمضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك شبيبة وخليك شبابي.

عيش حياتك Leave.

نما لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

Ayş, hayal de. Leave.

صعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي صرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن أحبك

عيش حياتك. وخليه

0: وصلنا
1: يا سيدنا
0: يا سيدنا
1: يا سيدنا
0: يا سيدنا
1: يا سيدنا
0: يا سيدنا
1: يا سيدنا
0: يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا س

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

واسعد الله مساكم بالخير مستمعينا ومشاهدينا الاحبه، ويا هلا ويا مسهلا ومساء الطموح والهمه العاليه، مساء لكل من يضبط المؤشر الحين وعلى نبضكم في برنامج مشوار السبت. حياكم الله والله يعطيكم الصحة والعافية، وخلونا كذا بالروح العالية دائما وأبدا وين ما كنا في أرض عمان الحبيبة. اليوم 9 مايو يوم السبت 2026، نطلع عليكم بروح يعني فيها من التفاؤل الكبير وعزيمة اللي دائما ما تعرف المستحيل. اليوم ومثل وما مثل كل يوم مشوارنا يعني غير، خلونا نكسر الكسل والخمول وحتى الروتين ونستعد مع بعض لانطلاقة جديدة لبكرة. طبعا مثل ما نعرف ان بكرة بداية اسبوع جديد بكل قوة وإيجابية، ودائما على الشبيبة اف ام ساعتين على المحبة والتواصل معكم ان شاء الله من 5 لـ7 المساء. معكم في الإعداد والتنفيذ أخوكم عبد الله بن سيف، والتقديم طبعا اليوم كذا شوية ساعتين من الزمن بنبحر فيها بين أخبار عن عمان وشوية أخبار منوعة، وبنعرف حكم العظمة وقصص النجاح اللي دائما تشبهكم وتشبه طموحاتكم. وين ما كنتم في ربوع عماننا الغالية خلوني أذكركم بتردداتنا عشان نكون دائما على خط واحد في مسقط وشمال وجنوب الباطنة على 97.5، أما أهلنا في الجنوب في محافظة ظفار الأبية رذاذ إبداعنا يوصلكم على التردد 98.5. وأنا أدري يعني حالي من حالكم شوية بدينا نتكلم كلام كثير عن الحرارة ودرجات الحرارة، والكل بدأ يشهد أن بدينا نلاحظ الحرارة العالية اللي طلت علينا مؤخرا. يعني هذا جونا والحمد لله رب العالمين، وأكيد تأقلمنا على الأجواء وخلاص ظننا مضبطين المود أنه نتأقلم على هذه الأجواء. الله يحفظكم وين ما كنتوا في أرجاء الوطن العزيز، اللي طالع مشواره واللي طالع مع العائلة واللي طالع لهدف معين، نقول لك الله الله في الطريق، على راحتك، لا تستعجل، ما في شيء يخليك تستعجل، حزامك دائما أمان، واترك مسافة بينك وبين السيارة اللي أمامك حتى تكون أيضا في أمان. والأهم من هذا عزيزي المستمع والمشاهد، نقول لك ما نوصيك اترك أي شيء ممكن يشغلك في السيارة. يعني تريد مثلا تستخدم تليفونك، خذ لك وقفة على جنب، استخدم تليفونك، خلص أمورك بعدين أرجع وحرك السيارة، اترك الراديو واترك التفاصيل، بس علي الصوت، ثبت على الشبيبة وأمورك طيبة. وبعد يا جماعة الخير ما أوصيكم، يعني صار لي موقف أنا وياي، خلونا شوي نكون صريحين، ترى استخدام إشارات التوجيه في السيارة مهمة جدا، خصوصا خروجك من المسار أو عند دخولك من المسار أو تريد تتحول من حارة إلى حارة، ترى هذا الشيء وايد مهم لأنه بتحمي نفسك وبتحمي الآخرين من أي ضرر قد يقع في الطريق. لأنه صار لي موقف أنا وجاي، واحد ما استخدم الإشارة ولف يعني سيارته كذا أمامي، لكن الحمد لله كنت منتبه في الطريق، والله يحفظكم ويبعد عنكم الشر، وديروا بالكم على أنفسكم. وتحياتنا دائما إلى أهلنا وكل أحبابنا في الوطن العربي اللي تابعونا طبعا عبر منصاتنا أو عبر حسابي في التيك توك. حمدي نوجه لك تحية من الجمهورية اليمنية، وقالنا عبد الله يعني لو سمحت كذا أول أغنية تخلينا حسين محب شوية مع الطرب اليمني الأصيل. نقول لك حاضرين، وفي أول فاصل نطلع مستمعينا الأحبة، وخلوكم ثبتين الموجة ودائما وأبدا عبر الشبيبة FM، متواصلين معاكم في برنامج مشوار السبت.

حياكم الله مستمعينا الأحبة ومشاهدينا من جديد، حياكم الله في برنامج مشوار السبت، البرنامج اللي اعتدنا يطلع عليكم كل سبت. إن شاء الله يكون برنامج خفيف جميل حلو ويناسب طبعا ذائقتكم الأنيقة والراقية دائما. سعيد جدا اليوم بتواجدي معاكم أكيد في إطلالتنا الأسبوعية، مثل ما قلنا كذا ساعتين على الهواء إن شاء الله بنتواصل فيها وبنتفاعل أكيد على مختلف المواضيع اللي إن شاء الله كذا عددناها لكم اليوم، حلقة جميلة. وإضافة إلى ذلك إن شاء الله في فقرة بلا فلتر اليوم ضيفنا أنا مسمينه التاريخي، فرح نتعرف عليه عن قرب ورح نعرف إيش تفاصيل واللي يخبيه هذا الرجل التاريخي.

الميكانيكي يحمل شهادة ميكانيكية، ولكن إذا ما عنده المهارة اللي تطور من العلم اللي خذاه ما راح يستفيد من هذه الشهادة، لأن الشهادة بتعطيك المعلومة لكن المهارة هي اللي بتقودك حول تطوير نفسك وإبداعك. وأيضا يعني المهارة بحد ذاتها تخليك تكتشف نفسك أكثر وأكثر. فكثير من الأمور في الحياة دائما يقول لك والله شخص ما شاء الله يمتلك مهارة عالية في الشغلة الفلانية. وليش أنا قلت الميكانيكي؟ لأنه اليوم ما شاء الله مؤخرا أنا ألاحظ وبتعاملي مع الشباب ما شاء الله في شباب صار يمتلكوا مهارات عالية في ميكانيكا السيارات، خلنا نكون تحديدا يعني، وبدينا نشوف ورش الشباب صاروا ماهرين فيها ويديروها بأنفسهم. فهذا الشيء بحد ذاته يخليك يعني تعي بأهمية المهارة. فشوية بعض المعلومات كيف ممكن نستغل مهاراتنا، كيف ممكن نطور مهاراتنا، هذا شوي بناخذه في قادم الوقت من خلال فقرات البرنامج. وعشان اليوم تكلمت في هذه المقدمة راح نتكلم عن سؤال حلقة اليوم أو نسأل فيه. لو طلب منك عزيزي المشاهد والمستمع اختيار مهارة واحدة تطورها عشان تواكب تغييرات المستقبل وتناسب ميولك الشخصي، وإيش هذه المهارة وليش اخترتها؟ وترى وايد مهم مستمعينا أنه الواحد يمتلك مهارة ويطور من نفسه. اليوم يعني مثل ما قلت سابقا التعليم هو يعطيك المبدأ، يعطيك مثل keywords أو كيف أنت تنطلق في هذا العمل، لكن فعليا لما تبدأ أنت تشتغل على المهارة اللي خذيت فيها كل هذه المعلومات هنا راح تفتح لك آفاق جديدة وراح تطور من نفسك. وخليك واعي دائما، وأكرر سؤالي، لو طلب منك اختيار مهارة واحدة تطورها عشان تواكب تغييرات المستقبل وتناسب ميولك الشخصي، وإيش هذه المهارة وليش اخترتها؟ عبد الله كيف نرسل؟ تواصلوا على 947-99975 الرقم الواتساب، على يعني ما بكون سريع 947-99975. وأحلى تحية لكل المتابعين المتفاعلين عبر منصة التيك توك عندنا، نقولكم حياكم الله، وإن شاء الله كل أجوبتكم هذه راح أخذها بقادم الوقت. وشكرا على تفاعلكم، ويعني من بداية البرنامج ما شاء الله في نريد كذا نسمع كذا وبعض الكلمات التشجيعية اللي جزاكم الله خير أنه إحنا نجتهد حتى نوصل لكم في كل مكان وين ما كنتوا. أعيد وأكرر مستمعينا اللي في الطرقات، نقولكم طرقات آمنة وسالمة، هلا هلا في الطريق والله يحفظكم وين ما تكونون. إيش رأيكم نروح كذا مع الطرب اليمني؟ وهذه الأغاني الجميلة مستمعينا الأحبة، فاصل وأرجع لكم بعدها ونواصل مشوار السبت.

رجعنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأحبة وحياكم الله من جديد وأهلا وسهلا. 35 دقيقة أو 5:30 توقيت استديوهاتنا في إذاعة الشبيبة. حور تقول أجوانا في الجبل الأخضر روعة. يعني حور ما أدري إيش القصد من هذه الرسالة إلا أن نقول صراحة نهنيكم على الأجواء الجميلة اللي تعيشونها في الجبل الأخضر. أبو عمر العامري مساءك سعادة ويقول عبد الله ذكرنا بسؤال حلقة. سؤال الحلقة يا أبو عمر مستمعين الأحبة، لو طلب منك اليوم اختيار مهارة واحدة تطورها عشان تواكب تغييرات المستقبل وتناسب بعد ميولك الشخص، وإيش هذه المهارة وليش اخترتها؟ نقول على 9479995 هذا رقم الواتساب اللي راح ناخذ رسائلكم وتفاعلكم عبر سؤال الحلقة. سلطان يقول عندي مهارة الإلقاء. أهلا وسهلا يا سلطان، وأكيد نرحب بيك وبكل المهارات اللي عندك، وما شاء الله يعني واضح إن عنده هذه المهارة، وحتى يقول ممكن يعني تشوفوا فيديوهاتي الموجودة عبر الصفحة. نقول لك حضرين يا سلطان، ودائما احنا نرحب بهذه المهارات اللي مثل ما ذكرت في بداية البرنامج انه واجب علينا ان نطور من انفسنا مستمعين الأحبة، خصوصا احنا في وتيرة متسارعة في هذه الحياة. يعني نشوف كيف دخل الذكاء الاصطناعي، ونشوف كيف التغييرات، التحول الالكتروني، كل هذه التفاصيل هذه نعتبرها وتيرة سريعة. فإذا أنت ما واكبت هذه التغييرات بمهاراتك وميولك وتفكيرك وحتى تخصصات المستقبلية، وهذه دعوة لكل طلابنا اللي في مقاعد التعليم، نقولكم شوفوا المستقبل إيش اللي جاي فيه واخذوا تخصصات تواكب هذه الرحلة، لأنها راح تنفعكم أنتم كأشخاص وأيضا تنفع بلدنا عمان في مواكبة هذا التغيير. رانيا تقول اللغات والبرمجة. يا سلام يا سلام، عندنا هذه الأشياء الجميلة، وحلو أن الواحد يتعلم أكثر من لغة. وعلى طار اللغة أنا أوجه يعني تحية لصديقي وزميلي حمود المطاعني. حمود ما شاء الله يتكلم اللغة الصينية بطلاقة جدا، وهو صديق يعني قريب لي، وطبعا هذا الشيء ما جاء من فراغ إلا من شغفه في تعلم اللغات. يوم نجلس معاه تعرف اللي تتشوق انه والله لو بغيت اقول كذا كيف ممكن اقولها باللغة الصينية، مع انها لغة صينية يعني لغة معقدة صراحة يعني، ويعني كيف اشرحها لكم، بس انه ما شاء الله يتكلم بمرونة عالية ويتكلم بوعي كامل مثل ما نستخدم احنا اللغة العربية. اكيد شاركوني على 9479995. بناخذ رسائلكم وبنتفاعل معها. وصلنا مستمعينا الأحبة إلى أول فقراتنا في ويش صار، واعتدنا أن هذه الفقرة ناخذ إيش الأحداث اللي صارت خلال هذا الأسبوع، وطبعا احنا بناخذ الحدث الأبرز اللي حصل عندنا في سلطنة عمان، وحقيقة كان يعني محور الحديث في كافة منصات التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة أيضا. طبعا اليوم نسلط الضوء على حلم بدأ يتحول لواقع ملموس على الخريطة. نتحدث عن إيش اللي صار، مخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. وأنا حاولت أختصر الموضوع كله ببعض النقاط اللي ممكن نتكلم فيها، لأنه ما شاء الله كل منصات الإعلامية الموجودة تحدثت عن هذا المشروع الضخم اللي بينقل مسقط من مرحلة إلى مرحلة بالتفصيل. طبعا مستمعينا، ويش يعني مسقط الكبرى وليش هذا الضجيج الإيجابي حول هذا الأمر؟ الموضوع مستمعينا الأحبة ما هي مجرد توسعة شوارع ولا يعني مخططات ولا فقط، لا، الموضوع أكبر. احنا نتحدث عن رؤية عمرانية شاملة تحول العاصمة إلى مدينة عالمية ذكية ومستدامة أيضا. المخطط طبعا يهدف لاستيعاب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع مع الحفاظ على الهوية العمانية الأصيلة.
إيش اللي بيميز مسقط الكبرى؟ اللي بيميزها أنه التوجه نحو تعزيز النقل العام المتكامل وتوزيع المراكز التجارية والخدمية بحيث تكون قريبة من الجميع، والتقليل طبعا من الازدحام المروري اللي كلنا نعاني مسقط منه. مسقط الكبرى مستمعينا الأحبة راح تفتح آفاق كبيرة للاستثمار العقاري والسياحي والتجاري، وبنخلق فرص عمل نوعية للشباب العماني الطموح. طبعا هذا الموضوع اللي حصد تفاعل كبير يعني في منصات التواصل الاجتماعي اللي اشتغلت بالنقاشات حول كثير من التفاصيل والمناطق الجديدة اللي بيشملها المخطط، وكلنا عرفنا قصة بركة وقريات. ليش بركة وليش قريات؟ فاليوم يعني وضح هذا الموضوع بصورة متكاملة. باختصار يعني الناس مستبشرة جدا بفكرة المدن المتكاملة اللي راح يعني توفر جودة حياة عالية، والكل يطمح يشوف مسقط تنافس كبرى العواصم العالمية في سهولة العيش والتنقل. وهذا الحمد لله رب العالمين بفضل الرؤية السديدة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق حافظه الله ورعاه، وهذا الوجه الجديد لنهضتنا المتجددة، وهي المكان اللي بنكبر فيه وتكبر فيه أحلامنا.

والله الواحد يشعر بالفخر لما يسمع هذه الكلمات الوطنية حقيقة. الحمد لله رب العالمين على نعمة عمان، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، والحمد لله أنه سقف طموحاتنا أصبح عالي جدا جدا، وبإذن الله أن ننال كل هذه الأحلام والطموحات. تحية للزميلة أنوار العلوي، نقول لك مساءاتك سعيدة وشكرا على كلامك الطيب دائما، وشكرا تواجدك في برنامج مشوار السبت. وطبعا كل الموجودين نقول لكم أسعد الله مساكم ومنورين، والله يحفظكم وشكرا على متابعتكم. انزين، بعد خبر مسقط الكبرى في ترند انتشر ما شاء الله، والترند جميل جدا، وأنا حقيقة يعني هذا الترند صرت معجب فيه لبراءة الموقف اللي فيه.

طبعا مستمعينا الأحبة، كلنا سمعنا هذه الأغنية الجميلة يا وردة في البستان، اللي طبعا انتشرت بشكل كبير في السوشيال ميديا، وخصوصا طبعا الطفلة إيميليا جبر التي اشتهرت بلقب إيميليا، هي الترند الأبرز في الموسم الحالي لعام 2026 في برنامج The Voice Kids النسخة العربية، اللي حققت شهرة واسعة يعني تخطت حدود العالم العربي في وقت قياسي قصير. طبعا تفاصيل هذه الأغنية والشهرة العالمية اللي حققتها إيميليا، الأغنية اللي شاركت فيها طبعا عرض مبهر للجميع بين اللغتين والثقافتين العربية، وطبعا هذه الأغنية هي أغنية فلكلورية روسية شهيرة، غنتها ببراعة ولفتت الأنظار لقوة صوتها وأسلوبها الأوبرالي رغم صغر سنها، وهي طبعا تبلغ من العمر 9 سنوات. يا وردة البستان بتميلي طبعا انتقلت بسلاسة للغناء من العربية إلى الروسية والعكس تماما، طبعا لكون ذلك أن هويتها المزدوجة من أب أردني وأم روسية. طبعا سر شهرتها مستمعين الأحبة وترند قصة إيميليا ما جعل إيميليا تتحول إلى ظاهرة عالمية لم يكن في صوتها فحسب، بل عفويتها ورقصتها الجميلة على المسرح. طبعا إيميليا قامت بحركة راقصة لطيفة وعفوية أثناء غناها، وتفاعلت معها الفنانة داليا مبارك اللي هي عضو في لجنة التحكيم، وطبعا هذه الأغنية حصدت على تفاعل أيضا في الملاعب الأوروبية. المثير للدهشة أن هذه الرقصة اللطيفة من هذه الطفلة اللي عمرها 9 سنوات تحولت إلى تحدي عالمي، حيث قام حساب نادي أتيكو مدريد الأسباني بنشر فيديو للاعبين وهم يقلدون هذه الحركة، ما دفع ملايين حول العالم للبحث عنها. إذا جينا نتكلم عن الأرقام مستمعين الأحب، الأرقام يعني مقاطعها على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا في التيك توك والإنستغرام وصل إلى مئات الملايين من المشاهدات في أيام قليلة، حيث تجاوز أحد المقاطع إلى 130 مليون مشاهدة. طبعا شاركت إيميليا في الموسم الذي يضم لجنة التحكيم مكونة من رامي صبري وداليا مبارك والشامي، وقد أثارت دهشتهم لدرجة أنهم ظلوا صامتين لحظات من هول الصدمة بجمال صوتها قبل أن يتسابقوا لضمها إلى فرقهم. طبعا إيميليا ليست مجرد مغنية، بل كانت تمارس رياضة الجمباز بشكل احترافي وحققت فيها بطولات قبل أن تتجه إلى الموسيقى، وهذا ما فسر يعني مرونتها وحضورها القوي على المسرح.

يعني شفنا جمالية الـ الـ الـ الـ الـ الأداء حقيقة، يعني بعيدا عن الأغنية وكذا، جمالية الأداء في طفلة من عمر 9 سنوات. وهذا مستمعينا الأحبة اللي نتكلم عنه بداية برنامجنا، نقول المهارات كيف ما كان نوع توجهك، أن تطوير المهارة جدا مهم. هذا اللي يحسن معك الأداء والأسلوب ويعزز ثقتك في نفسك لما تكون في الموقف اللي يتطلب من مهارتك أن تتدخل. أكيد مستمعينا الأحبة متواصلين معاكم، 55 دقيقة متبقي قليل من الوقت إن شاء الله، وضيفنا الرائع والجميل التاريخي راح يوصل معنا إن شاء الله في الاستديو، وراح نبحر معاه في عالمه الخاص في المجال اللي بنتكلم عنه في فقرة بلا فلتر. يلا نطلع على طلب منال، تريد تقول أريد أغنية لتامر حسني، نقول لها تحضرين، نطلع لهذا الفاصل مستمعينا الأحبة، وبعدها أكيد نواصل برنامج مشوار السبت، خليك مثبت ومتابع ولا تتردد أيضا في التواصل والتفاعل مع سؤال حلقتنا على 947-999-75 وراجعين لكم.

حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الأحباء من جديد. طبعا كل التحية لمخرجنا اليوم سالم الجساسي، شكرا لك يا سالم. وطبعا سالم صراحة منقذ، سالم الجساسي يعني سالم كذا كذا الموضوع خلاص ينقذك من الموضوع. شكرا لك يا سالم، وشكرا على إخراجك حلقة اليوم، وشكرا لكل الناس اللي موجودين والمتفاعلين الرائعين الجميلين. بعد نوجه تحية لمن يا عبد الله؟ التحية بتروح، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل، مساك الله بالخير والعافية أخوي عبد الله بن سيف، برنامج مشوار السبت طبعا حاط التاريخ من هذا، أبو عمر العامري حياك الله أبو عمر، يعني شكرا لك حقيقة على تواصلك وتفاعلك مع كل برامج الشبيبة. وحياكم الله مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم. وصلنا إلى وين؟ وصلنا إلى فقرة وين وصلنا؟ فصلنا إلى فقرة يا أخي داهموني جماعة، داهموني صارت لي مداهمة في الاستديو يا جماعة. على كل حال وصلنا إلى فقرة خبروك مستمعينا الأحبة، وإحنا نتكلم اليوم عن تطوير المهارات، ونتكلم كيف ممكن نطور مهاراتنا بذكاء. ودائما سؤال في بالنا يتردد، ليش البعض يطور نفسه بسرعة والبعض يحس واقف مكانه؟ هذا سؤال فعلا يحتاج انك تسأل نفسك. بس السر في كلمة واحدة، وهي ميولك يا عزيزي المستمع، ميولك وين رايح؟ اشتغل عليه وطور من نفسك. وخلينا نعرف ان المهارة ما هي مجرد موضة مستمعينا، هي ادوات يعني تجتمع فيها الشهادات والخبرة، والتطوير الحقيقي اللي دائما يبدأ من داخلك انت كشخص. خليني اخبرك وانت معي الحين، اقول لك كيف ممكن تطور من مهارتك بذكاء وبسرعة. المهارة مستمعينا الاحبة هي شيء يشبهك دائما، ف طور من نفسك، طور من مهارتك، واختار مهارة أو تفاعل مع مهارة اللي تناسب ميولك الشخصي، فأنت اختصرت على نفسك نصف الطريق. الشخص الاجتماعي بطبعه ينجح في مهارات التفاوض والإلقاء، الشخص التحليلي ينجح في البرمجة والبيانات. وطبعا دائما نقولكم يا جماعة لا تشوف شخص وتتبع وراه، لأنه هو يملك أسرار مهارته وانت ما تعرف شيء، بتقول والله انا شفت فلان كذا مجرد بسوي مثله. لا ابدا، هو يعلم في نفسه اسرار تجاوزها وتعلمها وطور من نفسه، بس انت ما تعرف هذه الاسرار، فبتوصل نص الطريق وبتضيع نفسك. دائما نتكلم عن الاستمرارية، ليش الاستمرارية؟ لان الاستمرارية هي اللي بتعطيك الدافع الحقيقي في اكتساب وتطوير المهارة. تعرفون أن أصعب مهارة في العالم هي الاستمرارية، فإذا كنت تتعلم شيء ما تحبه طاعتك بتخلص بعد الأسبوع، لكن لما المهارة اللي تلامس ميولك الشخصي بيتحول هذا التعب إلى متعة، وبدل ما تكون المذاكرة ثقل مثلا بتصير هي مع الوقت المستقطع الجميل. التخصصية، التخصصية هو الهوية، هويتك الشخصية أو البراند، خلنا نتكلم كذا باللغة العصرية، يعني هي براندك الشخصي. سوق العمل اليوم يقول لك أن التميز أفضل من الشمولية. هذا يعني إيش؟ لما تكون متميز راح يكون عليك الطلب أكثر، أنا أريد فلان لفلاني لأنه متميز في هذه المهارة. والنقطة الأخيرة مستمعينا الأحبة، دائما استثمر، فالاستثمار هو المحرك الأساسي في مهارتك، لأن الميولك أو مهارتك هي المحرك، وهي يعني نقول الميول هو المحرك والمهارة هي الوقود اللي يشعل أو يحرك هذا المحرك. إذا عرفت كيف تحرك ميولك في الاتجاه الصح بتوصل لأهدافك بسرعة البرق. ابحث اليوم عن شيء تحبه وتعلم كيف تحول هذه المهارة إلى احترافية، وأيضا تفتح لك أبواب الرزق. 59 دقيقة بتوقيت استديوهاتنا في مسقط. أذكركم بسؤال الحلقة اللي يقول لو طلب منك اختيار مهارة واحدة تطورها عشان تواكب التغيرات الحالية والمستقبلية وتناسب ميولك الشخصي، وإيش هذه المهارة وليش اخترتها؟ على 947-99975 وضيفنا وصل الاستديو. خلونا نطلع لفاصل بناء على طلبكم اليوم. أنا ما أعرف طلباتكم ما شاء الله، يعني
شغالة في البرنامج. يلا نروح مع أحد حمد وأغنية برق نلاح وبعدها نرجع نواصل، فلا تروحوا بعيد وخلوكم قريب في فقرة بلا فلتر مع ضيفنا فهد بن محمود.

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: عودة لكم مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، وحياكم الله من جديد في ساعتنا الثانية بخمس دقائق في برنامج مشوار السبت. مستمعينا الأحبة، كلنا نعرف أن صناعة المحتوى صارت اليوم هي محرك أساسي في السوشيال ميديا. شفنا كلنا اللي مهتم بالسياحة واللي غاص في الفنون واللي تخصص في الثقافة، لكن ضيفنا اليوم اختار له زاوية دافئة، أنا سميتها دافئة جدا، زاوية ترتبط بين الحواس والذاكرة. هو ما اكتفى بتصوير الأطباق بس، بل قرر أنه يبحث عن الروح اللي خلف كل مطعم. سافر بنا في محتوى إلى أماكن ما تبيع الأكل بس، تبيع التاريخ، تبيع أماكن، يعني أماكن جدرانها تحكي قصص أجيال، طاولاتها شهدت على تفاصيل مدننا القديمة. تميز المحتوى وقدر أنه يثبت لنا أن المطعم ما هو مجرد قائمة طعام، بل هو معلم تاريخي يستحق التوثيق. فهد محمود، مساك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك ونورتنا.
3: مساك الله بالنور والسرور أخي عبد الله.
2: حياك.
3: أول شيء شكرا على المقدمة الجميلة هذه، صراحة
2: أنت تستحق طال عمرك،
3: وبارك الله فيك، وأيضا شكرا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف كذا عليك.
2: وأنت كذلك يا أخي، أنت رائع. طبعا اللي معنا اليوم كذلك رفيقة أبو ساجد، أهلا وسهلا يا أبو ساجد. كيف الحال؟ أنت زعلان منه؟
4: لا العفو.
2: ليش المايك بعيد عنه؟
4: شفتك الطيبة بس تكفي يعني.
2: الله يسعدك. أهلا وسهلا ونورتونا وحياكم الله. يعني أنا ما أدري من وين نبدأ، من وين وإيش نقول وإيش نخلي.
3: من التاريخ.
2: من التاريخ. أنا مسمي لك فهد التاريخ. حياك الله فهد. ونبدأ حبيب. يعني من وين ما الكل يتساءل عن هذه النقطة، ويمكن أنت تكلمت عنها. الفكرة فهد، ليش فهد راح لهذا الجانب؟
3: هو أنا ماني رحت لهذا الجانب، الجانب هذا أساسا موجود. أنا من قبل التصوير، من قبل السوشيال ميديا، في الأصل أني أروح وأحب أروح المقاهي هذه، ولكن اللي حصل معي صدفة. يوم الأيام صورت كذا مقطع قبل حوالي سنتين أتوقع،
2: نعم،
3: وضرب معي المقطع. مجرد اني صورت بكل عفويه بكل بساطه، يعني ما انه ماسك تلفوني واصور وانا اكل في مقهى قديم. المقهى هذا انا اعرفه من سنين، عمره يمكن 30 او اكثر، من 30 سنه.
2: نعم.
3: صورت وسبحان الله نزلت المقطع، وعلى طول بدا ينتشر. فمن بعد يعني هذاك المقطع بديت شوي شوي اتحمس انه ليش ما ابدا أصور مقطع ثاني، وهكذا.
2: يعني كان شعلة انطلاق.
3: بالضبط.
2: والتفاعل عليه.
3: نعم بالضبط.
2: زين، اليوم أريد يعني أعرف، هل فهد يدور على نوع معين من المطاعم، ولا اللي في الطريق ومريت عليه وشفت ديكورة قديم أو هو كذا، ولا في توصيات تيك قال لك لا أروح المكان الفلاني، ولا أيضا أنت أصلا تحمل لك هذه الأماكن شيء من الذكريات؟
3: أنت الحين كأنك يعني جاوبت على ثلاثة أشياء أساسية هي اللي أنا أبحث عنها.
2: جميل.
3: وهي اللي تساعدني في إيجاد المقاهي اللي هي تكون قديمة. أنا أول عنصر يهمني في المقهى اللي راح أصوره إنه يكون مقهى فعلا قديم وله ذكريات.
2: جميل.
3: ذكريات قديمة. أيضا بالنسبة للأخوة المتابعين دائما يعني يقترحوا علي مقاهي ومطاعم، ويكون في تنافس إن تعال يا فهد مثلا الولاية الفلانية عندنا مقهى فلاني وعندنا كذا وعندنا كذا، وهكذا يعني كل يعني الأخوة المتابعين من كل ولاية دائما يعني يتواصلوا معي إنه تعال وزور عندنا المقهى التاريخي بين قوسين يعني، وجرب الأكل ما عنده. فأنا بالنسبة لي ما فقط أكل، هو أكل وذكريات.
2: جميل. جميل جدا هذا. أبو ساجد كيف الحال؟
4: الحمد لله.
2: كيف الأمور؟ كيف العمل مع الأستاذ فهد يعني؟
4: الحمد لله.
2: كيف التفاعل وكيف الأمور؟ طبعا أنت اللي تنسق الأمور معه وكذا. كيف تشوف اليوم رحلتك في عمان والأماكن التاريخية مع
4: أستاذ فهد؟ أستانس يعني لما أشوف شيء تراث في عمان كده يكون حتى عندي الالتماس بالتراث العماني بشكل أكبر وبشكل أفضل، أنعمق في الحضارة العمانية يعني بحد ما، وخصوصا لما أكون معك يعني شخص أخ فاضل يقدر يفهمك مثلا الثقافة العمانية والتاريخ العماني، إن المكان دوت مثلا فيه إرث كذا،
2: جميل.
4: المكان دوت مثلا بتميز بالإرث الحضاري كذا، فدي كلها إضافات تاريخية لك أنت كسم على سبيل المثال. أنا كوافد أستأنس بالأشياء ديت، مش اللي هو أنا عايش في البلد خلاص، لا أنا الحمد لله عندي مثلا الأخ فهد الله يحفظه يا رب، المكان ده بتميز فيه بكذا، بتراثه كذا، بحضارة كذا، بتاريخ كذا، هنا في كذا، يعني على سبيل المثال كل ولاية مثلا بروح معها زيارة يقدر يديني الشيء والانطباع اللي بيمثل الولايه ديت،
3: مش فقط المقهى.
2: اي طبعا
4: الثقافه بشكل عام، الثقافه بشكل عام.
2: اليوم وانت تنقل هذه التجربه،
4: نعم.
2: يعني واستاذ فهد واحد منا وفينا ويعني عارف الاماكن، ويمكن يعني انت تزور اماكن جديده احيانا بعيدا عن المقاهي، وهذا ايش الرساله دائما اللي تجيك من الناس اللي تتفاعل معهم او في منصاتك الخاصه؟ يعني
4: والله الناس بتبقى مستانسه ان انت مثلا حتى لو بتعبر في الأخوة من الله يحفظهم يا رب، والواحد ما يثنيش على شيء، لأن يعني الواحد يحب يوصل الرسالة اللي هي فيها النبض العماني، اللي هو إن احنا نستحق نعبر عن الشعب العماني،
2: جميل.
4: من كرم، من جود، من أخلاق ما شاء الله تبارك الله، من مواقف. فالواحد لما يتكلم الناس بتبقى يعني، أنا ما منكرش الفضل لله ثم مثلا المواطنين العمانيين والخفاد، فالناس تكون حابة ان الشخص دوت فعلا بيني الرسالة بصح، يعني بعفوية، بدون اصطناع، بدون شيء، فدي شيء بيزيدني اكتر يعني اصرار افضل اكمل، يعني
2: يعطيك شعلة الاستمرارية.
3: وعلى فكرة ترى شخصيته بالزبط. ابو ساجد هذا اللي تشوفوه الان هي شخصية بس يعني رسمية،
2: هو ماخذ الموضوع رسمي،
3: لا حقيقة شخصية مريحة نروح نحضر في محافل، في امور تعرف انه ما شاء الله تبارك الله. انت الاخوه المصريين طبعا غنيه عن التعريف،
2: هم معلمينا كانوا وعلمونا ودرسونا، يعني
3: لا نتكلم في جانب المرح اللي فيه
2: يعني دائما عنده شخصيه ثانيه يعني
3: جدا جدا وتطلع انا اتوقع كده اعطي بس
2: اهلا وسهلا بك. واكيد انت يعني انت واحد من نوفينا وانت في بلدك اصلا ولا شك، يعني بين اخوانك. فهذا اليوم يعني محتواك صار هويه، خلنا طيب. نتكلم يعني خلاص لما نسمع تاريخي خلاص هذا الشيء مربوط دائما بفهد. هل يعني أو كيف ممكن تحافظ على هذه الهوية فهد، وكيف ممكن تخطط لها في الاستمرارية؟
3: هو شوف بالنسبة أن أنا أحافظ على هذه الهوية، أساسا هذه الهوية يعني هوية غير مصطنعة
2: طبعا.
3: وهذا أنا زين، إذا الناس اليوم تقبلتني ولله الحمد بشخصية الطبيعية البسيطة العادية، فأتوقع أنه المحافظة على الاستمرارية راح تكون مبنية على الأسلوب والطريقة اللي أنا ماشي فيه، ولكن هذا لا يمنع أيضا في نفس الوقت أنه نحن نتطور، لازم يكون في إضافة يعني فاهم فكرة جديدة على المحتوى، بحيث أنه المحتوى هذا أيضا يواكب التطور ويواكب أيضا يعني اللي اليوم السوشيال ميديا أو طريق السوشيال ميديا اللي ماشي فيه. تعرف الناس اليوم في تنافس،
2: أكيد طبعا.
3: أنت شايف اليوم ما شاء الله يعني خاصة فكرة المقاهي التاريخية هذه بدأت تنتشر،
2: صح.
3: وكل حد صراحة يعني هناك منافسة بدأت أشوف، الكل يحاول إنه يبدأ بأسلوبه بطريقته من أجل يعني الدخول أيضا في هذا المسار اللي هو المطاعم القديمة، المقاهي القديمة. بس يمكن أنا اللي سويته خلينا نقول شوي في فرق، أنا بديت أزور الولايات، أطلع أروح مسافات يعني، صحيح. وصلت لصرالة والخطة بعدها ماشية معي في القائمة طويلة على قولتهم ما شاء الله عمان، يعني
2: أكيد متناهية الربوع الأخير.
3: تركيزي ليس فقط بالنسبة للمقاهي، مقاهي القديمة هذه، لا، زيارة المقاهي في الولايات، ولكن في نفس الوقت إذا كانت هناك فرصة أني أنا أظهر مثلا موقع سياحي، شيء سبحان الله يمكن ما تم التسليط عليه الضوء من قبل، أنا أحاول يعني أكون عامل يشارك في إظهار جمالية
2: المنطقة
3: الفلانية اللي راح أزورها أنا.
2: يعني من سياق كلامك فهد، ولاحظنا الفترة الأخيرة أن كثير ناس بدأت تدخل في هذا المجال، ما يزعلك هذا الشيء؟
3: شوف يزعلني لو قلتني كوبي.
2: وفي صار؟
3: صار، نعم صار، أنك تقلد بالضبط يعني وش أقول لك، أنا أطلع أخذ السندويكة مثلا أكلها ومع فلفل أخضر كوبي، يصير كوبي فاهم، الكلمة اللي أقولها كوبي كذا، يعني أساسا الأسلوب يصير ممل. إذا أنا اليوم بقلد فلان بكل كلمة يقولها يعني الطريقة راح تكون مملة.
2: صح.
3: ولكن تدخل المجال بطريقتك أنت بشخصيتك أنت يعني أتوقع أنه هذا بالعكس هذا شيء يسعدني ويفرحني ويخليني كذا أحس أنه فيه منافسة.
2: وكيف تجد المنافسة اليوم الموجودة؟ في منافسين.
3: في في
2: في منافسين.
3: نعم في.
2: ما بيسحب البساط من فهد؟
3: والله هي يعني بالنسبة لي ترى محتوى وممكن يتغير في أي لحظة، ممكن يتطور، ممكن ما فكر صراحة من يعني من الجانب هذا، بس إنه ما في شيء يستمر على حاله. يعني أكيد بنوصل لمرحلة إنه خلاص يعني فاهم.
2: ممكن تنسحب؟
3: ليش لا؟ ممكن نغير، ما نقول ننسحب، أغير. يعني الفكرة تتطور، بدأت تصير فقط تغطية مقاهي قديمة وتاريخية، لا أنتقل إلى تغطية مثلا أشياء مختلفة. على فكرة يعني حتى موضوع المقاهي التاريخية أنا بديت خارج عمان، يعني الفكرة أنه خارج عمان هو نفس المحتوى ولكن المحتوى يتوسع بشكل مختلف. هنا عادة ما تقول تعال من تنافس في الساحة هذه،
2: الساحة
3: إيه ساحة تاريخية. فهنا لما أنت تدخل أو تطور مثل ما قلت لك بداية حديثي، يعني تطور من هذا المجال، فأنت تضيف شيء، هذا الشيء يخلي الآخرين يعني فاهم المنافس يكون قوية، وإنه صعب إنه يوصلوا لمرحلة إنه والله يطلع برا عمان ويخصص وقته لي يعني استكشاف هذه المقاهي القديمة اللي فيها ذكريات.
2: اليوم فهد يعني أنت بديت من مثل ما تفضل بداية الحديث من موقع يعني من فيديو كان عفوي جدا.
3: نعم.
2: وحقق انتشار، اليوم في حسابك أكثر من 200,000 متابع. هذا الأمر ما يحسسك بالمسؤولية طبعاً. في انتقائك المطاعم، في طبعاً. اختيار حتى الوجبات، نوعية الوجبات، وكذلك توصيتك للمتابعين.
3: أكيد. شوف كلنا أتوقع نتفق أن لا نتفق على الذائقة.
2: صح طبعا.
3: يعني كل إنسان أتوقع إحنا اليوم الثلاثة في هذه الغرفة كل إنسان له ذائقة خاصة. في الأكل. يعني المسألة شوية ممكن تكون صعبة أنك أنت اليوم تصور وتأكل وجبة وتمدح الوجبة هذه وتعرف الآخرين يمكن أو فئة من الناس ما راح تعجبهم.
2: أكيد.
3: فاهم؟ فممكن ينتقدوك يهجموا عليك عادي يعني. بس أنت في الأخير لازم أنك أنت أيضا تعمل توازن في الموضوع هذا. يعني ردودك ما تكون ردود قوية، لأنك تعرف في الأخير تتعامل مع مجموعة.
2: وإحنا نلاحظ أحيانا لما الواحد يوصف لك وجبة معينة يعني من السوء بتحس مبالغة أحيانا، يعني في حلاوة الوجبة واو كذا وإلى آخره من تفاصيل.
3: أنا يا أخوي عبد الله أحمد الله وأشكره أنه لله الحمد عندي فئة من الأخوة المتابعين هم صاروا يعرفوا حتى يعني ردة فعلي من تعابير وجهي، هم عارفين أنه هذا فهد يعني عجبت الوجبة من دون ما أتكلم، فاهمني؟ نعم. أو العكس.
2: جميل جدا. أبو ساجد ما تحس الموضوع فيك نوعا ما من الكلافة عليك، يعني التنقل من مكان لمكان، وطبعا فهد يوديك في السيارة الصغيرة هذه الفورويل الصغير من هنا وهنا، ما تحس إنه موضوع إنه يعني أحيانا مجهد نوعا ما؟
4: لا بالعكس والله أنا استأنس على الأقل كل يوم أكتشف مكان في عمان، أنا استأنس
3: الوحيد مستحملني ترى على فكرة.
4: لا والله كلمة مصداقية. وحتى أنا اليوم أكلم أقول له يا أخي كيف باكر جدول او كذا، يقول لي عادي. قلت له عادي يا اخي، انا حابب عمان، حابب
3: ابطل ما يقول
4: اشوف، حابب استانس اليوم اروح اماكن مثلا، يعني ما اذكر اماكن بعينها، ولكن طبعًا. انا اتمنى ويعني في خطه كده ان شاء الله ربنا يكتبها لنا. رب صار لي يمكن دي السنه التاسعه في عمان
2: ما شاء الله،
4: في مكان اتمنى ازوره.
3: قول ايش
4: زوين والله، يعني اتمنى ان شاء الله على موعد معاه باذن الله بنروح صلاله.
2: خلاص
3: تسع سنوات ما
4: اخسر اول مره فيها زر صلاله،
2: خلاص باقي شهر ترى الموضوع يعني.
4: غير بقى احدى يعني المحافظات الاخرى هنا مثلا والولايات الاخرى.
2: نعم.
4: ان شاء الله ان شاء الله على
3: عميلك خطه كويسه وجميله ان شاء الله.
2: خلاص يعني حصلت لك رحله ومضبطه وكل شيء. جميل. فهد لاحظتك الفتره الاخيره قمت يعني تضع استيكرات أو يعني ممكن نقول نسميه ستيكر على بعض المطاعم، إيش يرمز هذا الستيكر وليش تسوي هذا الستيكر؟
3: هذا الستيكر يعني حتى العبارة اللي مكتوبة فيه مقهى تاريخي. إيش معناته؟ معناته إنه أنا أختار المقاهي، يعني حتى الستاندر أنا حاطنه منه من 20 سنة وفوق، مقهى قديم أيضا في نفس الوقت إنه يكون أكله مرضي. فبالتالي هذه يعني كأنه حد مكتوب بالإنجليزي إن أنا كنت موجود في
2: المكان. شف

0: مطعم كم كذا كذا، ولا عادة نقول خلاص بجيك يعني؟
1: لا أكيد يكون في تواصل، لكن أنا شوف أكون صريح معك، أول شيء طبعا بالنسبة لي المسار هذا المقاهي التاريخية هو مسار محتوى
0: طبعا
1: زين، لكن إذا تم التواصل معي من مقهى مثلا موجود في منطقة معينة تبعد عني مسافة مثلا، هنا لا بقول له أنا بجيك. لكن
0: ترى كنت أبغى أسألك، هل يعني موضوع مكلف نوعا ما حركة السيارة البترول؟
1: تعرف أني أنا يعني رحت مثلا عبري استأجرت سيارة فندق سكن، حتى كان معي واحد من الزملاء قال لي معقول أنت تسوي هذا عشان تروح تأكل في مقهى؟ والله العظيم يبقى عشان تأكل في مقهى، فتخيل يعني تكلفة. فلذلك أنا يعني أحيانا، وبعدين حتى الأسعار اللي حطها حالهم لا أعرف، هذه مقاهي يعني بسيطة
0: صحيح،
1: فالأسعار منطقية اللي حطها حالهم، لكن من باب إنه يعني ترى هذا بالنسبة لي نفس الشيء شغل، تبغاني أجيك بجيك، يكون في اتفاق على سعر يكون يعني
0: متفق عليه بين الطرفين
1: ونجيك. يعني
0: اليوم لما يقترحوا لك المتابعين تثق في اقتراحاتهم؟
1: شوف أنا أثق في الجميع صراحة، هذا في السابق، الوضع الحين تغير شوي
0: خلاص ما تثق الحين ولا
1: قصر يعني. يعني أنا صراحة كليت كذا مقلب أمانة يعني.
0: أنا حلو نحب نسمع هذه الأشياء يعني.
1: الواحد يتعلم ترى، الواحد يتعلم
0: أكيد طبعا.
1: فأذكر يعني واحدة من المقالب إنه شخص تواصل معي قال لي تعال يا فهد هنا في مقهى تاريخي وقديم إلى آخره، وأنا رحت المقهى اللي وصفوا لي يا رجل، لما كليت الأكل عنده يعني ما أوصف لك، يعني وصلت لمرحلة إن يعني
0: صارك تسمم يعني؟
1: لا مش تسمم، بس يعني أكل ما يتاكل
0: سبحان الله.
1: هي والله اللحم طعمه ادري ايش الى اخره، حتى لما تواصلت مع رجعت للشخص هذا قلت له يا اخوي انت متاكد ايش المقهى الفلاني هذا اللي وصفت لي اياه ومدحت لي اياه؟ يعني رد علي بضحكه.
0: فهذا اليوم يعني تتكلمت في اكثر من نقطه، قلت اني ازور المكان واحاول اذا كان يعني نغطي المكان اذا كان فيه جانب سياحي.
1: نعم.
0: سؤالي كيف ممكن نحول هذا الامر الى فعلا وجهة سياحية بالإضافة إلى هذا المكان التاريخي؟
1: هو كربط بين
0: الشيئين اليوم يعني الآن أنت أمام مسؤولية مجتمعية، خلينا نكون واضح، لأنك تملك قدر من المتابعين.
1: نعم.
0: وهذا أمر يحملك المسؤولية، لأن صحيح. يتابعك عبد الله ويتابعك الكبير ويتابعك الصغير
1: صحيح.
0: لما أنت تغطي مكان نوعا ما في ثقة، خلينا نقول حتى لو كانت بسيطة، تنبني بين صانع المحتوى أو الشخص اللي ينشر المادة وبين المتابعة.
1: نعم.
0: فكيف أنا ممكن أربط الاثنين وحول المكان إلى فعلا أنه مكان يستحق؟
1: شوف يعني واحد من المقاهي اللي غطيتها مثلا في في في ولاية الرستاق.
0: نعم.
1: مقهى قديم يعني حتى له مسمى كذا معين يعني. الفكرة أنه المقاطع هذه تنتشر خارج عمان، ما فقط طرف عمان،
0: هو هنا المسؤولية بالضبط. الأكبر
1: فتوصل خارج عمان للدول المجاورة الخليجية. شوف أنا بعطيك مثال، هذا ما كنت قصد أنه أنا أعمل ترويج سياحي.
0: نعم.
1: فقط رحت عشان أغطي المقهى الفلاني، فاللي حصل أنه في ناس جو من خارج عمان للمقهى هذا زين اللي هو موجود في ولاية الرستاق، خذوا طلبيتهم من الأكل، وين راحوا؟ راحوا يشوفوا لهم مكان على الوادي وعلى فاهم علي على الوديان.
0: نعم.
1: وكانت أجواء حلوة وجميلة يعني، فبالتالي صار يعني ما يقولوا على قولتهم أخوانا المصريين عصفورين بحجر
0: صح،
1: من يجوا وجربوا الأكل وفي نفس الوقت راحوا وخذوا الأكل وجلسوا في مكان طبيعي جميل حلو. نحن ما شاء الله يعني بلادنا ما شاء الله جميلة يعني،
0: خاصة بالطبيعة السياحية يعني.
1: نعم. ولاية الرستاق أيضا فيها أماكن جميلة يعني مميزة. الآن أرجع لك كيف أنا ممكن أدمج المحتويين مع بعض.
0: صح.
1: طبعا كدمج ما ممكن، ولكن اللي اسويه اني افصل المقطع اللي صورته مثلا في المقهى الفلاني في الولايه الفلانيه عن موقع في نفس الولايه بس يعني يختص او عفوا يكون له علاقه بالسياحه كمكان اثري مكان قديم. وهذا حصل معي في مثلا في عبري، صورت مقاهي تاريخيه ولكن في نفس الوقت رحت صورت بيوت قديمة هناك في عبري.
0: نعم.
1: فاللي عمله انه افصلهم عن بعض يعني.
0: حد سالم الجساسي ترى من عبري مخرجنا.
1: ما شاء الله.
0: تسوق له الحين انت. تسوق على الاماكن التاريخية.
1: عبري يعني من الولايات اللي امانة يمكن اقدم مقهى تاريخي زرته في السلطنة كلها.
0: كنت بسألك هذا السؤال.
1: في عبري.
0: كم عمرك كان تقريبا؟
1: هذا انا حتى حطيت الصورة القديمة للمقهى. هم السبعينيات. ما أذكر صراحة، بس أتوقع من 73 75، مقهى قديم جدا
0: جميل.

0: جميل جدا.
1: أتوقع يعني أنه أهل عبري كلهم يعرفوه.
0: جميل جدا. سالم كيف جساسي؟ ضروري ضروري نزور هذا المكان اليوم. يعني أيضا من ضمن محتواك يعني وأنا أتابع صفحتك الخاصة في إنستغرام وجدت فهد وأنت استهليت هذا الأمر في الحديث أنك حتى يوم تسافر تبحث عن مطاعم تاريخية. أنا ما أعرف إيش قصتك يعني بالضبط تحديدا يعني إيش إيش اللي يصير فهد في سفرك عادة؟
1: شوف طبعا آخر فترة خاصة بعد ما بديت أمشي في طريق هذا اللي هو المقاهي التاريخية القديمة بديت أبغى أوسع من الفكرة هذه. فصرت لما أسافر أروح وأبحث عن المقاهي القديمة في مصر مثلا. طبعا مصر ما شاء الله
0: مصر
1: هي جربت هناك مقاهي من 65 ولا كم
2: أبو طارق ونعم
1: لا غيرهم بعد قديمة. رحت سريلانكا وبحثت عن المقاهي القديمة وجربت من البعض منهم ليس الكل لأن صراحة البعض منهم مخاطرة بالنسبة لي ما ممكن أروح أنا
0: أبو ساجد عندك؟
1: لا ما كان معي
2: إن شاء الله في النية
1: النية إيطاليا
0: كنت بكلمك رحت إيطاليا شفت فيديو لك في إيطاليا
1: مقهى قديم ومشهور ومعروف بالبيتزا عندهم
0: وتضر طابور
1: طابور وبعدين الناس واثقة من نفسها ما يسوي لك سالفة يعني
0: الثقة أكثر موجودة خارج السلطنة ممكن تكون في مسألة المقاهي واهتمامهم بأنها تكون قديمة فهد
1: صحيح.
0: فيقول لك سالم الجساسي يقول لك عمره تقريبا 50 سنة.
1: ايه صحيح
0: 50 سنة.
1: نعم صحيح
0: ما مقصر سالم تابع
1: في عبري
0: في عبري.
1: ايه نعم.
0: اليوم فهد تجد الشباب ابتعد عن هذا المجال ابتعدوا عن التاريخ المطاعم التاريخية اللي تسميها.
1: يا رجل انا ناس يتواصلوا معي متقاعدين الله يحفظهم كبار ناس كبار في السن يتواصلوا معي ويقولوا انت ذكرتنا في مثلا المقهى الفلاني واحد والله
0: أنا على فكرة جاتني رسالة الحين خلنا نشوف الرسالة تقول لك مساء الخير عبد الله يعطيكم الله الصحة والعافية أشكر الأخ فهد لأنه طبعا هو ناقل الرسالة عن والدته يقول أنه بما معناه أنه أنت ذكرتهم الأم والأب أو الزوج والزوجة بأماكن قديمة كانوا يمروا عليها ويأخذوا سندويشات منها
1: سبحان الله
0: هذه رسالة بدون اسم للأسف الشديد يعني كل الشكر لهم
1: لأن فعلا صحيح اللي يصير معاي مثلا يتواصل معاي واحد يقول لي يعني من الأشياء اللي أثرت فيني يقول لي والله ذكرتني في المقهى الفلاني كنت أروح أنا وصديقي الله يرحمه عنده صديق توفى الله يرحمه فيقول يا أخي لما شفت المقهى وصورت المقهى بديت استرجع هذيك الذكريات يعني
0: القديمه. نعم. جميله وما شاء الله يعني ما ادري انت ايش سويت حركت اهل عبري الحين اشوف حتى في التيك توك عندي متواصلين كلهم يتكلمون. طبعا هو مثل ما افادني سالم هو مقهى المصلحي كما ذكر ولا
1: المصلوم باللام
0: المصلوم. طيب طبعا كل التحية. كيف وجباتهم؟
1: هو جميله بسيطه خفيفه لذيذه
0: جميل جدا
1: شغل تاريخي أثري يعني
2: عظيم
0: فاخر جميل. اليوم فهد صناعة مثل هذا المحتوى مدرك أنه يحتاج جهد وأكيد فيه كثير من المخاطرة خصوصا لما نتكلم أحيانا يعني الواحد حتى لو كان المكان نظيف ممكن يتأثر من هنا وهنا. المواقف الشخصية اللي صادتك ممكن تأثرت من مطعم كذا شوية لا قدر الله نوعيا من
1: شوف انا
0: ولا صارت مناعه قويه عندك يعني
1: ايش اسم الكلمه هذيك مصري اضربوا الخشب
0: ولا اضربوا الخشب
1: الحمد للخشب الى اللحظه هذه ولله الحمد ولله الحمد ما صابني شيء. ما اعرف هل هي بعدتي تعودت من يوم صغير اساسا اروح واكل برا ما اعرف ايش السالفه الحمد لله
0: يمكن
1: مع انه بالرغم اني انا جربت مقاهي قديمه وراحوا من بعدي ناس من الاخوه المتابعين وجربوا المقاهي هذه والبعض منهم للاسف يعني
0: تاثروا منها. انا كذلك احد من الزملاء ذكر لي طبعا سافروا إلى دولة تشتهر بأكل الشوارع.
1: نعم
0: في دولة آسيوية وتأثر من أول لقمة يعني على طول
1: سبحان الله.
0: لكن زملاء الباقيين استمتعوا وخلصوا الموضوع
1: في ناس ترى معدته
0: ما تتحمل.
1: أنا في مصر وسط الحواري دخلت رحت منطقة شعبية وطلب لو تشوف ده الطريقة يعني يمكن البعض يقول لا أنا ما أكل كثير مستحيل بس أنا يعني من باب التجربة والله جربت عندهم هذا الجمبري شو اسمه نسيته والفول والطعمية ونشوف الأجواء المصرية شايف اللي نشوفها إحنا في الأفلام
0: طبعًا.
1: بالضبط تشوف هاي يصرخ وهاي ينادي وهاي ما أدري إيش فأنا أحب الأجواء هذه يعني
0: ما تخاف من زيادة الوزن فهد
1: أنت
0: شرفني ما شاء الله أنا ترى قلت يعني يمكن يعني يكون يعني الجزء العلوي من الجسد عادة ما يبين فيه يعني
1: ما كل شيء نحنشوفه في هذا اعتراف ترى ما كل شيء نحنشوفه في المقاطع يعني حقيقة ترى هناك في ما إنتاج، فيه قص، بس أيضا ما يعني ذلك أني أنا ما أجرب الأكل. أنا أجرب الأكل، ولكن يمكن البعض يعتقد أن أكل بكميات كبيرة. أنا ما أكل بكميات كبيرة، أنا حتي سندويشتين ولا كم بالكثير، وهذا شيء احتياجي وعادي يعني.
0: طبعا
1: وأحيانا حتى للغداء سكيب، ما أتغدى.
0: وعشان لو في إذا كان في خطة يعني أنه في مطعم وزيارة كذا.
1: بالضبط بالضبط.
0: جميل جدا. اليوم يعني أبو ساجد، هذه المطاعم تكون واجهة أحيانا عند البعض، وأنا واحد من الأشخاص اللي يعني أنا ماني من كثير أميل لأكل المطاعم حقيقة، يعني أحب أكل البيت دائما.
1: صح.
0: ولكن هو لما أتجه أحيانا أريد أنتقي مكان معين، لازم يحمل لي فيه من الطعم، من الذكرى. ما حصلت هنا أنت في عمان تتجول شيء يقربك لمصر فيه نوعا ما؟
2: لسه قبل ثلاث أيام أو أربع أيام تقريبا
1: يقول لي ها زي مصر،
2: هنا نفسي زي مصر. الفلافل، أكلنا فلافل في هذا المطاعم هنا، فأقول أخي سبحان الله، حتى محمود من خبرته في المطاعم والمقاعد التاريخية وما بين حاسة التذوق ما بين عمان وما بين مصر، بأكلك أكل اليوم مصري.
1: أنت بأكلك شيء مصري اليوم.
2: أكيد. قلت له طب يلا توكلنا، رحنا جربنا الفلافل يا أخي غير،
0: جابت لك الذكريات.
2: قلت له عايز أشوف تيكت خلاص. ما شاء الله يعني الفلافل فنان، وحتى الفول اللي سويه بسم الله ما شاء الله، يعني تحس إن في خلاص المزيج إن أنت هنا وما بين مصر وما بين عمان.
0: أنا أقول لكم اليوم فهد وأبو ساجد ناوين ما أدري كيف وين يعشون.
1: أنا على فكرة في الفترة الماضية يمكن ما أدري لاحظت ولا، إن حتى من المتابعين أخذهم معي ونجرب.
0: نعم.
1: نجرب الأكل بحيث إنها تكون مصداقية، ما بس فهد اللي يمدح، هذا أنا ناس منكم فيكم جو وجربوا معاي الأكل.
0: جميل فهد. ومستمعينا الأحبة ومشاهدينا، أكيد حديثنا مواصلين مع فهد محمود وأبو ساجد حول فكرة المطاعم التاريخية وفكرة صناعة المحتوى اللي يهتم في هذا الجانب. خلونا نطلع بريك شوي نخليهم يرتاحوا، لأنه أدري الحديث طويل في هذا الجانب، راح نتعرف أكثر ونقترب أكثر عن ردود أفعال المتابعين، وكذلك كيف يتعامل فهد مع الانتقاد ومع التشجيع.

0: أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة اف ام، وخليك شبابي.
1: حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا من جديد في برنامج مشوار السبت، 6:37 دقيقة. منورنا ضيفنا فهد محمود وكذلك أبو ساجد، حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا. حياكم الله يا جماعة.
2: يا أهلا وسهلا.
1: هي سرحان
2: ها؟ أفكر بقى تاريخي مشوار بطريقي.
1: شيء جدول هالأسبوع؟
2: هي أكيد.
1: فهد يوميا؟
2: لا عاد ما يوميا، شوف يوميا يعني هي مش يوميا، هي خلينا نقول احنا اذا كانت زيارات تاريخيه نسميها زيارات تاريخيه، هذه اللي هي بتكون خارج مسقط، هذه مره في الاسبوع.
1: جميل.
2: لكن عاد في مسقط يعتمد المزاج. والله ابو ساجد ايش رايك نروح مقهى الفلاني؟
1: مستشار ابو ساجد.
2: ايه على طول
1: يعزز ابو ساجد.
2: ماشي زين كذا يعني.
1: جميل. اليوم يعني حقيقة أنت تسوق لكثير من المقاهي، وبعض المقاهي تحرص على زيارتها، هل نعم. للجودة ولا لشيء في نفس فهد؟
2: ما فهمت السؤال بعد.
1: يعني الحين والله عبد الله عنده مقهى تاريخي، جي جربته أحيانا يعني ألاحظ في بعض المقاطع وكأنك تشدد على زيارة المكان، تعالوا زوروا مكان كذا نوعا كذا، هل لجودة المطعم واللي يقدمه ولا لشيء أحيانا في نفسك يعني؟
2: صراحة الأكل أحيانا يكون مقهى فعلا قديم، شوف أحيانا يكون مقهى أكله حلو
1: جميل،
2: ما يكون قديم كثير، البعض منهم تتذكر 15 سنة بالضبط. أشجع الناس أنهم يجربوا، هاي توي صار قبل حوالي أسبوع إنزين، أنه يجربوا مثلا الأكل من من من المقهى الفلاني. أحيانا لا يكون المقهى أساسا قديم فوق 40 سنة يعني، فيكون له ذكريات والناس فاهم نسيته، فأنا أحاول أني أرجع الماضي وأرجع الذكريات في المقهى.
1: وصلنا للجانب الأهم. أنا يعني أحيانا أنت تحط بعض التعليقات في حساباتك، الناس ردود أفعال، كيف تتعامل مع ردود الأفعال السلبية خصوصا؟
2: والله أحاول أخذ الشيء السلبي وأحوله إيجابي. يعني أحيانا صراحة يعني أحيانا مثلا أنه هي تجي تلقائيا أرد على مثلا شخص ينتقدني في جانب معين، أحاول أن أنا يعني من باب أنه أهدى يعني، ما في داعي حنكبر الموضوع إلى آخره، فأحول الشيء من شيء سلبي إلى إيجابي وسبحان الله والأمور تمشي معي يعني.
1: متصالح مع الفكرة؟
2: أكيد
1: كثير
2: طبعا، لابد أساسا. أنت اليوم في مكان يعني صعب أنت ترد يعني بأسلوب فاهم، أنت قد تكون قدوة أحيانا لفاهم لطلبة مدارس مثلا، أولاد صغار مثلا، وهذا حاصل معي يعني، أولاد صغار يتابعوني، فبالتالي لما يشوفوا فهد يطلع وهو يتنازع وهو مدري، المنظر أساسا يعني ما حلو يعني، خاصة اليوم عندك قاعدة من الجماهير وناس تعرفك وناس تحترمك، ناس تشوفك تضحك فجأة تشوفك معصب ومتضايق ودري إيش. لا نحاول إنه نرد على على على المنتقدين بدبلوماسية وأيضا بفكاهة، شيء من الفكاهة بشرط إنه ما نتنمر يعني فاهم، ما إنه أوصل لمرحلة إني أنا أتنمر عليه. لا
1: ما تضايق فهد، ما توصل مرحلة أحيانا تقرأ كومنت يضايقك يحس في خاطرك يعني؟
2: والله يصير معي فعلا، وأقول في نفسي هذا إيش استفاد، حطي هذا يعني ريت مثلا انتقدني بطريقة يعني فيها انتقاد بناء.
1: ولكن نور تقول لك وش اللي من الدنيا.
2: ايه والله ها؟ صحيح والله، يعني انا ما افهم انت اليوم يعني مريت في حسابي، انت ما تعرفتي شخصيا
1: صحيح،
2: رميت لي ذاك التعليق، انت فكرت في هذا التعليق اذا انا قريته ايش الاثر اللي راح فاهم يتركه فيني، فلذلك انا نفسي يعني قبل ادخل في هذا العالم والله كنت اشوف مقاطع، بس عمري حتى المقطع اللي ما يعجبني ما أعلق على صاحب الحساب، أتركه يعني،
1: كني ما شفته،
2: كني ما شفته خلاص أتركه، أنا ما مجبورني أتابع، فهذا شيء يعني اللي شوية حان يعني.
1: الكوتش أبونس سلم عليك.
2: الله يسلمه ويعافي،
1: يقول سلم لنا على فهد.
2: الله يسلمه.
1: إيش ردود الأفعال اليوم يشوفونك شخصيا؟ ايش اللي وجهوا لك؟ ايش يقولوا لك المتابعين؟
2: هو ابو ساجد
1: ابو ساجد
2: يكون معي يعني صار الحين
1: ايش دائما لما يشوفوا فهد شخصيا يعني
2: اشوف حقيقه المحبه،
3: مبسوطين والله استانسوا
2: والله ما اشوف غير المحبه.
3: يعني في بعض الناس تقول لي يا اخي نقول لك على شيء بس تفضل، ونحن نفكرك في خلف الكاميرا شيء وفي الواقع شيء، بس يتضع من الواقع
1: مختلف تماما،
3: طبيعي جدا وكل اريحيه ونتناقش ونسولف كيف طب الزيارة الجاية مثلا في بلادنا، طب لدرجة إن في بعض الناس تقول له والله مثلاً فهد أنا كنت شايفك أنت مسوي الإعلان فلان أو المقهى الفلاني وأنا ما أعرف إن دي في الحارة من أو في المنطقة من أو في المكان اللي إحنا عايشين فيه غير لما أنت سويت مثلاً الريلز أو الفيديو أو المقطع دوت ونزلته في المنصة الفلانية فإحنا من خلال كده عرفنا إن المقهى دوت عندنا في بلادنا وليه تاريخ وإحنا ما نعرفش بشيء زي كده.
1: جميل جداً وأنا عجبني فهد التصالح اللي أنت فيه.
2: محبة الناس نعمة ترى
3: الحمد لله
2: والله هذا الشعور تعرف لما تشعر به أهم شيء أنك أنت دائما تتعامل مع الناس بنفس البساطة بنفس الأسلوب فاهم وهذا كله يعتمد على شخصية الإنسان مثلا أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا يعني تعامل مع الناس هو أساسا كذا من قبل السوشيال ميديا أحب الداخل مع الناس شخصية اجتماعية يعني أحب الداخل مع الناس أضحك ما أحب أحط الرسميات والتكلف بيني وبين الشخص اللي أقابله يمكن حتى أنت تتذكره وما دخلت عندك قلت لك إيش إلا كان هاي رسميات ما أحبها
1: لا طبعا وأنت يعني حرصت أنه إذا كان اللقاء أيوة. رسمي أنا أعتذر
2: بالضبط إنه شيء عادي ما يكون فيه رسمية ولو أني بعدني أحس نفسي في رسمية
1: بعدك تحس رسمية خلاص إن شاء الله مستمعينا الأحبة راح نتوقف لوقت أذان المغرب وبعدها إن شاء الله نواصل ما تبقى من وقت إن شاء الله مع فهد وأبو ساجد ورح نعرف إيش قصة النقل أنا قليل كل صار يتكلم تضحك تضحك مستمعينا الأحبة تقبل الله طاعتكم إن شاء الله فاصل ونرجع لكم نواصل بإذن الله تعالى تقبل الله طاعتكم وخلوكم تابعين.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا ربنا يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: حياكم الله مستمعينا الأحبة وتقبل الله طاعتكم. رجعنا لكم بعد الأذان المغرب والوقفة الدينية لصلاة المغرب. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويحفظكم وين ما كنتوا. هلا هلا في أنفسكم وحزام الأمان دايما أمان، وخلي مسافة بينك وبين اللي قدامك وابتعد قدر المستطاع عن أي شيء ممكن يشغلك أثناء القيادة. ثبت الموجة على الشبيبة وعلي الصوت وخليك متابع لنا. يعني فهد محمود اليوم عندنا والحديث الجميل وكذلك أبو ساجد عن الأماكن التاريخية والمواقف الطريفة، وكذلك أيضا التوجه اليوم في السوشيال ميديا في صناعة المحتوى. فهد اليوم أنت أمام مسؤولية قوية في صناعة المحتوى، لك متابعينك وأيضا لك توجهاتك في السوشيال ميديا. مؤخرا لاحظتك شوية رحت لمجال الإعلانات، يعني ما أدري هل موضوع شوية فيه فلوس فيه مكاسب فهد؟ يعني
1: أكيد أكيد
0: جميل شوية.
1: شو يتفوت هذا أهم شيء. لا أكيد، شوف يعني ما دام إنه أنت يعني ولله الحمد إنه بدينا ننشئ محتوى، المحتوى هذا الناس حبته، الناس بدأت تعرف فهد، فأكيد هذا يعني شيء طبيعي إنه هناك في شركات مطاعم إلى آخره تحب إنه تتعاون في مجال الترويج والإعلانات. فهذا يعني
0: يحتاج أحيانا موضوع مبالغة. خلك صادق شوي.
1: من أي ناحية؟
0: يعني الإعلان وجودة وشوية تعلي الصوت وتضغط.
1: لا لا لا شوف، لو يعني ترجع لي مقاطعي الحمد لله رب العالمين أنا من النوع اللي صارخ.
0: لا لا طبعا
1: ما أسوي ذا الشيء.
0: لا والله ولكن أي حد يصارخ أسوي لهم فول صراحة، مزعج على الموضوع.
1: بالعكس يعني. أنا هذا شيء اللي أنا ما أحبه.
0: جميل،
1: فكيف أنا يعني فاهم أقوم أصرخ وأسوي الأمور هذه؟ لكن إنه المصداقية عندي مهمة، لأن اليوم يعني ما فقط مجرد أنه شخص أو مطعم يدفع لي مبلغ أنا عشان إنه والله بس أمدح الأكل، والأكل مثلا يعني في شيء سيء ها أساسني أخذ مبلغ، لا طبعا هذا مستحيل أسويه، لأنه هذا الشيء يعني سمعتي بين الناس، فأنا مستعد أفرط بسمعتي عشان والله مبلغ يندفع لي. حقيقة صارت لي مواقف مع بعض المطاعم، يعني إنه جربت الأكل وما عجبني، الأكل ما عجبني يعني، وقلت لهم يا جماعة الخير دفعتوني مبلغ، هذا المبلغ أنا تفضلوا يعني ما أقدر يعني أعلن على الأكل هذا. اللي حصل إنه لا انتظرت عنا بكرة نحن نضبطك بأكل ثاني، وحصل معي وجربت أكلات ثانية.
0: يمكن فهد يضبط لك أنت بس المعتاد هذا.
1: لا وجبة يعني مختلفة، مش نفس الوجبة.
0: طيب.
1: إيه جاب لي من المنيو وجبة ثانية، لا حقيقة كانت ممتازة، والدليل إنه في أشخاص آخرين أعرفهم راحوا جربوا نفس الوجبة اللي أنا صورتها ويمدحوا فيها، بس الوجبات الثانية ما كانت صراحة يعني ذاك المستوى.
0: زملائك في السوشيال ميديا كيف تفاعلك معهم؟ زملاء الشباب الموجودين في صناع المحتوى بشكل عام، هل فهد يتفاعل معهم في مواضيع مختلفة ولا فهد مستقل نوعا ما؟ يعني احنا في أسماء معينة احنا نلاحظها انه مستقل، يقول لك لا والله انا هذا مجالي وانا احب اشتغل دون الدخل مع الآخرين.
1: لا شوف، بالنسبة لتداخلي مع الآخرين انا قلت لك اياها من البداية، انا كشخصيتي شخصية اجتماعية.
0: الآخرين اقصد من صناع المحتوى او من قوسين ما يسمونهم مشاهير.
1: بالضبط
0: يعني
1: بالضبط اللي حصل معي اني انا يعني في بعض من صناع المحتوى اخذتهم معي ورحنا وجربنا في يعني واحد من المقاهي التاريخيه، انا اللي بادرت تواصلت مع فلان مثلا من الشخصيات المعروفه في السوشيال ميديا وجاء معي ورحنا وجربنا مثلا مقهى فلاني. ايضا نلتقي احيانا في بعض المحافل في بعض المناسبات، اخر مناسبه قبل دعوه كانت خاصه يعني وتجمعوا فيها. بالعكس يعني في لقاءات، ولكن لو تكلمنا عن مجال المحتوى اللي اقدمه انا فاكيد
0: هو طبعا كل واحد ينفرد في مجاله
1: بنفسي يعني اكيد يعني ما يعني فاهم، بس بين حين واخرى لا اتواصل مع فلان مثلا ايش رايك تيجي معي، مع اني شخص ما اعرفه يعني الا من خلال السوشيال ميديا. نعم. البعض منهم يرفض ترى على فكره يعني ان لا اخي لا ما ابغى ادخل في المجال هذا.
0: يعني احب اعرف شيء معين. فهد اليوم ما شاء الله انت انعرفت في المجال التاريخي والمطاعم التاريخيه، كيف تفاعل العائلة مع الموضوع؟ كيف يعني هل هناك فعلا تشجيع من العائلة استمر؟
1: كان في رفض،
0: كان في رفض.
1: اي والله كان في رفض يعني، بس مش رفض ما اني الحين ولد مراهق
0: على لا هو طبيعي الرفض صحيح يكون عاده يعني
1: رفض الفكره انك انت ايش اللي تسوي، تصور مقاهي فاهم علي مثل هذه وتصور وتتاكل وانت ما ادري ايش وكذا وهذا، لكن لاني انا كانت عندي نظره، انا شايف ايش اللي جالس اسويه وشايف تفاعل الناس وعارف وواثق انه الشيء اللي اسويه ترى ما في شيء خطا، شيء طبيعي عادي. انا اليوم لما ظهرت للناس ظهرت بطبيعتي.
0: نعم.
1: هذا هو فهد، هذه طريقة كلامه، هذا أسلوبه، هذه طريقة أكله، فاهم علي؟ فيمكن مع يعني بعد ما شافوا يعني المحيط اللي خلينا نقول نحن اللي أنا عايش فيه بين العائلة، بين الأصدقاء، نعم. بين فاهم الناس اللي أعرفهم يعني. كان في نوع من تعرف القطات على قولتهم، إيه الحركات دي يعني. لكن اليوم لا، الناس اختلفت، الناس صارت هم بأنفسهم
0: يشجعونك،
1: يشجعوا لا ويسألوا عن المقهى الفلاني
2: الأفضل،
1: ويروح عشان يجربوا.
0: يا سلام.
1: إيه في الإصرار دائما
0: صار مستشار أبو ساجد. يعني الاستشارة موجودة عنده يعني الحين
1: على طول.
2: إيه أفضل مطعم أنت أكلت فيه يا أخي؟ عايز أكل الشيء الفلاني، خلاص أنصحك في المكان الفلاني. طب لو معي الأسرة يبقى المكان الفلاني كذا يعني. التنسيق.
0: في سؤال في بالي قبل يعني، خلاص احنا باقي عندنا اقل من 5 دقائق. فهد، ايش قصة النقانق؟
1: اوه هذا تاريخ،
2: تاريخ
1: عظيم
0: يعني. لعلمك لما نزلت الستوري في الانستغرام كلهم يسألوني، سألوا ايش نقانق؟
1: نقانق وجبة أكلة.
0: انت كنت رافضنها اول هذه الوجبة؟
1: اي والله.
0: في فترة من الفترات انت ما تحب تاكل اصلا هذه الوجبة؟
1: ما ادانيها على فكرة، كنت يعني ولو يعني تعتبر انها وجبة في الاخير. ناس ضدها، ناس معها، الله اعلم. لكن انا ما كنت اكلها اساسا يعني.
0: ليش؟
1: ما احب.
0: ليش؟
1: بس كذا ما احب اكلها.
0: وايش اللي غير؟
1: اللي غيرني الجوع يا رجل، والله كنت من الجوع شفت قدامي
2: اسرع حاجه، اسرع حاجه
0: سريع.
1: أيوه. سريع شفت قدامي ملعتها من يومه من يوم ليومك اللحظه ايش غارين عليها.
0: ولاحظتها هي يعني
1: الاساسيه.
0: الان هل تقيس عليها جوده المطعم؟
1: لا لا لا ما ب... لا. لا انا اقيس باللحم على فكره، باللحم هو اللي يعني المقياس اللي اقيس فيه يعني مستوى المطعم، مستوى الاكل اللي يقدمه المطعم.
0: جميل. يعني في سؤال يعني ارسل لي، ايش الفرق بين المشلي سرلنك والمشلي صلاله؟ انت متصور؟ متصور هذا السؤال؟
1: إيه نعم.
0: متصور هذا السؤال؟ ضمن الاسئله اللي سؤلتها يعني.
1: غريب هالسؤال.
0: شوف ناس تبحث وراك.
1: لا في فرق،
0: ناس تبحث. احنا مقبلين على موسم الخريف يعني.
1: لا جربت اللي في سرلنكا.
0: نعم.
1: شو اسمه؟ سويت. حلو.
0: سويت. إيه حلو سويت. زيادة.
1: إيه والله من الله كذا جاي لك سويت، في سكر لذيذ صراحة. والله شوف كيف تعابير وجهي هذه ما عبر فيها، هاي نفس الشيء لذيذ صراحة يعني لذة ما. وقالوا لي إنه موجود متوفر في صرالة اللي هو سرنكي هذا.
0: جميل. يعني فهد 5 دقائق اللي بسألك فيه، هل هناك قد يكون يوم من الأيام تاريخ انتهاء لمسيرة فهد؟
1: يا الله دخلت بحزن.
0: يعني جميل.
1: فول
0: لا ما فول عليك في الأخير. يعني أنت كصانع محتوى أكيد عندك دائما بلان بي في الموضوع.
1: أكيد.
0: فهل ممكن يأتي هذا اليوم؟
1: هو ما راح ينتهي بإذن الله، ولكن راح يتطور.
0: جميل.
1: يعني مثل ما قلت لك من ساعة إنه ممكن يكون تجارب هذه ما في عمان، خارج عمان، وهذه الخطة موجودة عندي. مبيتة كذا للوقت اللي راح انتهي خلاص من مقاهي عمان كلها،
0: راح تحول رحال
1: بالضبط، راح انتقل عاد الى خارج عمان، وبديت اوريدي يعني كل ما اسافر احط، لكن بخصص عاد وقت.
0: جميل جدا. كلمة أخيرة كذا نحب نسمعها لك ونسمعها منك للمتابعين والناس التاريخيين.
1: انا اقول كلمة واحدة بالنسبة، طبعا في مجالي انا بتكلم.
0: طبعا احنا في مجالك دائما.
1: الانسان اللي ما متعود على المقاهي التاريخية القديمة فنصيحة لوجه الله لا تقربها.
0: هذا جيل 2000 يعني؟
1: انا ما اعرف هذا الجيل. لا في بالعكس، في جيل 2000 لكن معدتهم ما شاء الله، الله يحميهم يعني امورهم طيبة. ولكن في بعض الناس معدتهم حساسة يعني اي شيء، فلفل اخضر مثلا.
0: صحيح. انا واحد ما اقدر اكل.
1: ايه
0: انا ايضا ما اقدر اكل سبايسي.
1: ابو ساجد ما كان ياكل فلفل اخضر، خليته يتعود
2: في كان اول مقهى.
1: ايه هذاك اللي فروي. نصيحه للشباب يعني انه اذا انت ما متعود على المقاهي التاريخيه فنصيحه لوجه الله لا تقرب، خلك في المجال اللي انت فيه، ايش المطاعم او مستوى المطاعم اللي تاكل فيها. اما لو كنت تاريخي فحياك الله في عالم فهد التاريخ.
0: الله الله الله. أكثر من كذا خاتمة ما نقدر. أبو ساجد أنا أول شيء 9 سنوات في عمان ما شاء الله، ونتمنى إن شاء الله العمر كله وأنت في خير وعافية وسلامة. كيف شفت عمان بعين الأخوان المصريين؟
2: والله أنا بقول دايما لو مصر أمي،
0: بعيدا عن المجاملة،
2: بعيد لا والله بعيدا عن
0: المجاملة، نعم.
2: لو مصر أمي عمان بتجري في دمي، وشفت الناس الطيبة والله تنسيني همي.
0: الله الله الله. وانت ما شاء الله مشهور في القافيه يا اخي. عطنا عن الشبيبه يعني. سالم جساسي يسمع. اسمع ايش يقول في الشبيبه. يلا ابو ساجد عطنا.
2: دائما بقول لك الشبيبه اف ام اذاعه نسيك الهم.
0: الله.
2: والشبيبة من قلب عمان الحبيب.
0: الحبيبة وأنت دائما
2: أستاذ عبد الله. اسمع أستاذ عبد الله وانسى وخلي حمولك على الله.
0: الله الله الله. وأنت دائما واحد منا وفينا وشكرا لك أبو ساجد. أنا سعيد جدا أخوي فهد على قبولك الدعوة وأتمنى إن شاء الله حوارنا كان خفيف بعيد عن الرسمية.
1: أكيد أنا كده ارتحت خلاص
2: ما نبغى رسمية.
0: بإذن الله نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ومن نجاح إلى ازدهار إلى تميز بإذن الله. كيف لو لا تسويق؟
1: او جميله محاصريني من كل مكان.
0: احنا السويق يعني
1: لا معروف السويق باللوله يعني وان شاء الله لنا زياره قريبه ان شاء الله
0: باذن الله ونتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نسال الله تعالى ان يوفقك ويبارك فيكم جميعا ومن نجاح الى تميز الى ابداع باذن تعالى. مستمعينا الاحباء باسمي واسمكم اشكر فهد بن محمود وابو ساجد على هذا الجو الجميل اللي استمتعنا وتعرفنا عن قرب بشويه لهذه التفاصيل الجميلة. سعيد جدا فهد بتواجدكم. شكرا لكم في وجودكم ببرنامج مشوار السبت.

مستمعينا الأحبة، وصلنا وإياكم إلى ختام البرنامج بدقيقة واحدة وفي فقرتنا ما قبل الأحد. وقبل ما نسدل الستار على حلقة اليوم ونستعد لاستقبال فجر الأحد، وصلنا معاكم لمحطتنا الأخيرة في برنامج ما قبل الأحد. ولأن الهدوء دائما يلف الأجواء، اسأل نفسك هل أنا مستعد لبكرة بنفس العقلية القديمة ولا بمهارة جديدة وفكر متجدد؟ والأحد يا جماعة الخير ما هو يوم مجرد للدوام، بل هو ميدان لاختبار قدرتك وإمكاناتك. خليك دائما أقوى نسخة لنفسك، والتغيير هو الحل الوحيد. ومثل ما تحدثنا اليوم، العالم من حولنا أصبح متسارع ومسقط الكبرى تبنى، والمستقبل يرسم الآن. بكرة لا تلتفت إلى مهامك التقليدية، ابحث عن مهارة واحدة جديدة وبسيطة راح تطورها في مجالك وتنعكس عليك وتخليك دائما في تقدم. وتأكد من ميولك الشخصي والعمل عليه، وحاول أنك تربط بين ما تحب وما تفعل. ولأن لما تمارس مهارة تشبه ميولك الشخصي، ما راح تشعر بضغط أي يوم في حياتك، وراح تشعر بمتعة الإنجاز. وخليك دائما مثل ما قال فهد بن محمود، عند مرونة نفسية عالية، وعهد نفسك أنك تكون مرن مع المتغيرات، وكيف ما تواجه في حياتك مرر الأمور ولا توقف عند لحظة معينة. مستمعينا الأحبة، يوم الأحد هو يوم للاستمرارية، يوم نثبت فيه أننا مواكبون للتغير دائما ومستعدين لكل طموح. روحوا إلى بيوتكم وأهاليكم وأنتم دائما تحملون في داخلكم نية التطوير، واستيقظوا غدا وأنتم قادة في تخصصاتكم. ختاما أشكركم من كل قلبي على هذا الوقت الجميل، يعني سعدت صراحة في خلال هذا الوقت، وأشكركم على تفاعلكم، وشكرا لكل الأشخاص اللي تفاعلوا معنا، ونعتذر لبعض الرسائل اللي ما قريناها. أتمنى لكم الخير والتوفيق والبركة والتيسير، الله يحفظكم، خلوا بالكم في طرقاتكم دائما وأبدا. أخوكم عبدالله بن سيف كان في الإعداد والتقديم والتنفيذ الصوتي، وأكيد شاركني هذا البث المرئي العزيز والحبيب سالم الجساسي. نلقاكم إن شاء الله السبت المقبل، خليكم دائما مثبتين على الشبيبة، والله يحفظكم وين ما تكونون.

عيش حياتك. وخليك

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و 98.5

0: شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: خليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

زين مهلا صوصنا تذكرنا وصلنا.

Thank you.

شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

حياتك. حياتك. وخليك شبابي.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.